0: Apples.
1: Суба, друзі, ми діємо з одного сіву гав та хіхас, тим роз якомі іюн, ва ім роз душам бяст. Розі хуб, та бі болі да, комі обі, барор, ва савдат ру баратон розутарам. Хуб, мо дар бахші кофі брейк субат ми кулім, ва шо ми дуні, кін сайфа дар свати сейбі барру маємо пішні од мешад, ва сайфа барою нойски ку джой кор ми кунанд. Іне джой корі доранд, ва маузуї кормандону, коргарону, інші сором сьор хуб ми донан. Ва дар інтернет як наворі чарх ми занад, ки дар он мутахасісі, و چند نوار من روز دیگه دیدم و امیگونه بعضی بلوگر ها امیگونه تجربه دارند که نوار ها را کپی میکنند، یعنی یک نوار میبینند جالب است و اون رو میگنند و خودشان در اون نقش میفرند یا کمکک دیگر میکنند، ولی مضمون همون یک چیز است و اگر شما از اینترنت خیلی وسیع استفاده میبرید این هیله ها رو بسیار خوب میفهمید. خلاصه این مهم نیست، مهم این است که در اینترنت یک نوار چرخ میزند که یک متخصص طریق سوال جواب کوتاه بیان میکند که کدام گروهی کارمندان رو آموزانیده میشود و کدام گروه رو باید پیش کرد، چون آنها اصلاح نمیشوند. شما هم شاید همین نوار رو تماشا کردید. خب به نظر شما نمونه کارمندان کدام نمونه کارمندان اصلاح ناپذیرند که رو بهتر است که از کار پیش کرد تا کارگاه و همکاران دیگر زیان بیشتر و عذاب زیادتر نداشته باشند؟ بیاید اول در همین موضوع صحبت کنیم و هم کی رو یا من چگونه کارمند رو میشود که آموزند، میشود که تجربه داد، میشود که آموخت. خب یادتون است یک قصه عجیب هم در اینترنت هست که یک نفر یک شرکت نمیدونم یک 100,000 دلار نیکی با خسارات میارد و تیار میشود اکنون با صحبت با روبر رو نزدی روبر دعوت میکنند و او میگه تمام اکنون من از کار پیش میکنند و میرود میگه خیر روبر نمی خسارات با ای بی من شد در این کارخونه، میتونید من رو پیش کنید از کار. و روبر میگه که ما نوکک برای بازآموزی تو 100,000 دلار صرف کردیم، یعنی همون مبلغ خسارات رو در نظر دارد. ما میگه این گونه کارمندی رو که برای آموختن او، برای بازآموزی او اینقدر پول زیاد صرف کرده، ما او را از کار پیش نمیکنیم. این برای تجربه میشود، یعنی رو کار کن. با این مونند، یعنی بس قصه های دیگر، پریچه های دیگر در اینترنت زیاد هستند و اگر فکر میکنم که بعضیش بسیار آموزنده هم هستند مثل همین. و بیاید شما نظرهای خود رو بیان کنید که به نظر شما کدام نمونه کارمندان اصلاح ناپذیر هستند کی رو باید حتما جواب داد و کی رو میشود که تربیت کرد یا آموزند. همین است موضوع بخشی کافی بریک و امیدوارم که نظرهای خود رو می نویسید. رقم تلگرامی ما 828-4-0-107. اگر خواهید می توانید زنگ بزنید 44-6-107-107.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробно на roller.tj.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه‌تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقم 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار می‌گردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه‌تیجی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
0: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
7: Аджи Бадем. Ин стандарти джахони тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломати шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
8: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.